0: ماكش عمري ايماجيني تجي وحده كيما كيفك هاد القهوه.
1: نو جوفير يدك
0: قربي شاطرو راه نو
2: مي اتون مي ديكو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان غرو كوبان انا صحيح
2: متى كيلاج